شي جماعه الاسيام لنا شارتو بس نمت اتيت لانك تهبرك اخ ارشن اي كاميكلونس قباك تريخ خونك ا خوامكم لباب انترا ماس خبرك ا بروغراماسيون.